خيان وكل من فيكو حريد احترد. خد خد خد حطه ونام كسوخ تمريك عدم اعدم صدقهم حسين صاحب اقسام حمي الدرب بس بسمح لوش ما تشرح ليش بلاش ما انام كسوخ طول من الامريكا وحلفاء الشعب الزبر كمان ووطن ووطن ووطن ووطن ووطن ووطن وبابا شنو الاخوان اللي خانوا شنو تقعدش تقولي ارخمي دس لسه ليش هو مكانه تموا في كل كتاب ليش خاب تنسيطر صاح لك وحساب استنوا تقعدش تعاند يا الخويف وقعد عالساكت يرحم.